اسبعاني بمراري مرفاني لعنا بيا قريس بحتاس شناي اخبشاني بافر بتز

لو يشكلوا رعاي مهوماتي كبدك حول يام اوكي اشماتي عالكن نفوقتي وما امراي لعو

بنى علي ويكاف روش تلا بمحشاكم أشيفاني كمت عالم قدر بعدي ولو اتسيخ بدني حشتي.

لو يشكلوا رعاي مهوماتي كبدك حول يا أوكي أشماتي عالكن نفوقتي وما أمراي لعو

امهرق عادتي احرف بيتي على طول على راحة يا بلي هود وتلاخ كل حي بخين تدخى يحيي ذاتي.